من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا

0: صدق الله العظيم.
1: أبيت من صلي لله تعالى على تمليه معك أداء المستقبل بستة تكبيرات أداء المستقبل التي ابتدينا بهذا الإمام.
2: مراجعة التسافر فوق التسافر التسافر سجل النهارده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الحمد لله الذي جعل الكعبة قبلة للأنعام وفضل الأضحية على سائر الأنعام سبحان من قال في كتابه الكريم فاذكروا الله عند المشعر الحرام

نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله، نور النور وبدر البدور، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Neka je hvala Allahu milostivom, svemilosnom vladaru dana sudnjega. Samo njega obožavamo i samo od njega pomoć tražimo. Kod njega tražimo utočište od neimaštine i bolesti, teškog duga i lošeg sudruga, od svih zala i sa svih strana, od zla sa istoka i zapada, sa sjevera i juga, od zla koje dolazi od ozgo i od onoga koje dolazi od ozdu. Neka je salavat i salam na njegovog miljenika Muhammeda, ale i salam na njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe, plemenite bosanske šehide i na sve one koje slijede istinu do dana kada se račun bude polagao. Poštovana braćo i sestre, stojim pred vama

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ثرماهما.